وهو الغني عن طاعتهم وموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته فلك

قائل لم أجترح ولم أعمل سوءا وما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي كيف وأنا ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور وأنك الحكم العدل.

لم تزل تتعهدني به ما لم تزل تتعهدني به معا منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين.

شيك وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي بك، قبل حلول رمسي بك أنتصر فانصرني.

عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم.

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم

رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين. يا خير المرهوبين. يا خير المطلوبين. يا خير المسؤولين. يا خير المقصودين. يا خير

يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.

0: لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر.

زیارت for Saturday. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتعرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمثيل.

أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعمائك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من، يا أرحم الراحمين. It is the day of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ziyarat for Saturday. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين.

ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك.

ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا. أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك.

حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضبني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضبني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.

رحم الله من قطع الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين المطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام اللهم اجعل لنا ولشيخنا منزلا كريما واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك انك على كل شيء قدير. صلوات رب محمد. آج کا یہ جملہ تھوڑا سا مختلف ہے ان جملوں سے

0: قال جهنم أولي وتالي صيح الجهنم
1: أولي وتالي
0: خادم لخادم الحسين مهند المياحي حبيبي وأروح لك مأجور

0: 家。
1: Numerous cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon.
2: With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait. Mechi 104, channel maalum ya Kiswahili, live kupitia SuperSport ndani ya DSTV.
3: ما خلص عهد الكفالة نافذ بطول الزمن. ما خلص عهد الكفالة نافذ بطول الزمن. أنا والسجاد ثورة وبكفالتنا
4: ما خلص عهد الكف. ما شاء الله ما شاء الله فدوى صوت يا أبا عبد الله مولاي نظرة هالليلة.

عشر الهم والمنايا من بعد عشر محرم عشر الهم والمنايا شافت الحرة العقيلة هتحدي من الرزايا شافت الحرة العقيلة هتحدي من الرزايا هي والسجا صارت للضعن عود

مني الصبر هيهات تخضع تنكسر زينب جبل مني الصبر هيهات تخضع تنكسر من القمر رايت نصر زينب اصلا هي رايه ها زينب الله جمعة الأيتام كلها والحرم ثورة عبي جمعة الأيتام كلها والحرم ثورة عبي وصلت هاي المسيرة بالعزم بنت النبي وصلت هاي المسيرة بالعزم بنت النبي

0: تراجع وقت والمعركة لا ما قضت والصبر أول علامة.
1: وصبر أول علامة.
0: تقرأ

ضعني الوفا بالعقل مو بالعاطفة، هذا الضعن ضعني الوفا بالعقل مو بالعاطفة. أي وحق أم العارفة بخطبة دمر

0: خلى كبر خلى كبر بده ابقى ما اجور ان شاء الله.
1: من طلعنا من المدينه هدف عيدنا ورابنا شاهين.

الأمور والهدف والقصد واحد والهدف والقصد الله يا محسوم واجب طاعته والظعن كله بأمرته محسوم واجب طاعته والظعن كله بأمرته وحسين لازم ثورته تنتصر وإحنا

الناس والمجيد مثل السفينة ويمشي واطي نارس للمجيد احنا الساس

0: الله يا الله يا الله. عمار هليل الواسطي حبيب
1: شارب العرش حكمة يشوفني أطلع سبية.

ما تهمني اشباه الزلم، ما تهمني اشباه الزلم، وبقلبي اصراري وعزم اقسم وحق راسي الشهم.

يثبت كلامي، هالزمن يثبت كلامي، جيل يتبع جيل يشهد، راية الإسلام تبقى عالية.

اتنال من حقنا المؤكد اتنال من حقنا المؤكد طلعة المهد المنتظر ترتفع راياتي الظفر طلعة المهد المنتظر ترتفع راياتي الظفر كنا على هذا الأثر اي وحق جاء

0: ألحان الرادود الحسيني سيد مصطفى الحسيني، كلمات الشاعر أبو جعفر العبودي الناصري،
1: الهندسة الصوتية والتوزيع كرار الموالي.

0: مأجور إن شاء الله، الله يوفقكم جميعا وليحن كل خدمة الحسين.
1: ما خلص عهد الكفالة نافذ بطول الزمن، ما خلص عهد الكفالة نافذ بطول الزمن، أنا والسجاد ثورة وبكفالتنا.
2: ما خلص عهد الكفالة،
0: ما شاء الله ما شاء الله، فدوى صوت يا الله عبد الله مولاي نظرة هالليلة.

المحرم عشر الهم والمنايا من بعد عشر محرم عشر الهم والمنايا شافت الحرة العقيلة هتحدي من الرزايا شافت الحرة العقيلة هتحدي من الرزايا هي والسجا صارت للضعن عون

مني الصبر هيهات تخضع تنكسر زينب جبل مني الصبر هيهات تخضع تنكسر من القمر رايت نصر

ثورة عبي وصلت هاي المسيرة بالعزم بنت النبي وصلت هاي المسيرة بالعزم بنت النبي صح

تراجف وقت والمعركة لا ما قضت والصبر أول علامة والصبر أول علامة. تقرأ

يعني الوفا بالعقل مو بالعاطفة، هذا الضعن ضعني الوفا بالعقل مو بالعاطفة. أيوة حق أم العارفة بخطبة دمر

لك يا يزيد عند يم الطاغ خطوة اسعى سعيك يا يزيد بوقت تنتظرك جهنم صايحة هل من مزيد

ما أجور شاب من طلعنا من المدينة هدف عيدنا ورابنا شاهد من طلعنا من المدينة هدف عيدنا ورابنا شاهد هسه زين العابدين بهالضعن.

الامور والهدف والقصد واحد والهدف والقصد الله يا محصوم واجب طاعته والظعن كله بأمرته محصوم واجب طاعته والظعن كله بأمرته وحسين لازم ثورته تنتصر واحنا

0: الله يا الله يا الله عمار هليل الواسط حبيب
1: شارب العرش حكمة يشوفني أطلع سبي

تهمني اشباح الزلم، ما تهمني اشباح الزلم، وبقلبي اصراري وعزم، اقسم وحق راسي الشهم.

زمن يثبت كلامي هل زمن يثبت كلامي جيل يتبع جيل يشهد راية الإسلام تبقى عالية.

اتنال من حقنا المؤكد، اتنال من حقنا المؤكد. طلعة المهدي المنتظر ترتفع راياتي الضفا، طلعة المهدي المنتظر ترتفع راياتي الضفا، كنا على هذا الأثر. أيوة.

0: والحان الرادود الحسيني سيد مصطفى الحسيني كلمات الشاعر أبو جعفر العبودي الناصري
1: الهندسة الصوتية والتوزيع كرار الموالي.

حزام للعين حاجبه وشارته صورة من حسين العليم ابن العليم قائد الطف العظيم.

على هواك فدوه ماجور ان شاء الله. الله يرحم كل خدمه الحسين، خصوصا المرحوم الشيخ ياسين الرويثي. على هواك، واريد تسمع هاي القصيده.

صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين ذكر عطش

الحسين عليه السلام: السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الجسوم الشاحبات، السلام على الغريب العطشان في أرض كرب وبلاء. لا شك أن العطش في واقعة الطف من أبرز الظلامات العظيمة التي أصابت قلب سيد الشهداء عليه السلام وأهل بيته وأطفاله. ومن أوضح الأدلة على دناءة وحقارة الجيش الأموي ولؤمهم وعدائهم للعترة الطاهرة، فلقد بين مدى وحشية وقساوة هؤلاء الأعداء الذين حالوا بين الحسين وأهل بيته وبين ماء الفرات ومنعوهم إياه. إن عطش سبط النبي وأهل بيته عليهم السلام يوم عاشوراء قد ترك لوعة في قلوب شيعته ومحبيه جعلتهم يذكرون عطشه وعطش عياله وأصحابه في صحراء كربلاء وعلى رمضائها اللاهبة، ويلعنون أعداءه الذين ارتكبوا أبشع جريمة عرفتها الإنسانية وهم يمنعون الأطفال الرضع من شرب الماء. وهذا ما ورد فيه من الفضل الكثير والأجر الجزيل الذي أخبر به الأئمة الهداة سلام الله عليهم. فعن داود الرقي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ استسقى الماء، فلما شربه رأيته قد استعبر وغرورقت عيناه بدموعه، ثم قال لي: يا داود، لعن الله قاتل الحسين عليه السلام، وما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام وأهل بيته الكرام ولعن قاتله إلا كتب الله عز وجل له 100,000 حسنة وحط عنه 100,000 سيئة ورفع له 100,000 درجة، وكأنما أعتق 100,000 نسمة، وحشره الله عز وجل يوم القيامة ثلج الفؤاد. نسأل الله تعالى الثبات على نصرة الحسين صلوات الله عليه، وأن يرزقنا شفاعته، كما نسأله أن يمن علينا بفرج وليه الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره.

0: بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات.

اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر سبحان

سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك

شريف يا أرفع من كل رفيع يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم.

واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين حبيبا. يا مؤتي لقمان الحكمة والواهب لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يا من نصر ذا القرنين على الملوك الجبابرة، يا من أعطى الخضر الحياة ورد ليوشع بن نون الشمس بعد غروبها، يا من ربط على قلب أم موسى وأحصن فرج مريم ابنة عمران، يا من حصن يحيى ابن زكريا من الذنب وسكن عن موسى

وجعل اللعمة على قابيل. يا هازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله، صل على محمد وآل محمد وعلى جميع

may I request you to join me in recitation of Amman Yujib five times together. One of our sisters is ill in London and has been hospitalized. We pray for her shifa and the shifa for all those brothers and sisters who are ill. بسم الله الرحمن الرحيم عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء المؤمنين are requested to recite سورة فاتحة for مرحوم رفيق رحمت الله and أبند خدا has requested Fatiha for Arwahul Mu'minin, Al-Fatiha. Bismillah.

والجنة للمطيعين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين بالقاسم المصطفى محمد.

الشمس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه.

وصدق الله العلي العظيم. اقرب رجل محمد الله ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید کے اندر ان الذين لا يرجون لقاء

المحيط. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

0: الناس
1: الله أكبر
0: سبحان ربي العظيم وبحمده
1: سمع الله لمن حمده الله أكبر
0: سبحان الله سبحان

سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر

Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي

أو على وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت، والراحة عند الموت، والمغفرة بعد الموت، والعفو عند الحساب. العفو، العفو، العفو. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين توهي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد حضرات سید الشہداء چند دن کا مہمان رہ گیا ہے سیدہ تعداد جتنا شدت سے آپ ماہ محرم کا انتظار کر رہے تھے اتنی تیزی سے دن عاشورہ کی طرف جا رہے ہیں

تعلمنا الكثير من سماحة السيد. إبانا الأيام التي لا نحب أن نذكرها في لبنان أثناء أزمتنا مع إخواننا في حركة أمل. ذهبت لسماحته، كان يتحرك، وأهم وصية كان يوصي بها: احفظوا وحدتكم، إياكم أن تتصارعوا وأن يشمت بكم الأعداء. ومنذ ذلك الوقت حرصنا على لم الشمل وتوحيد الموقف وتقريب الرؤى من أجل أن نحفظ وحدتنا في مواجهة الأعداء، ولذلك نحن نحصد بركات ما أوصانا به. الإمام القائد لم يكن يعرف يأسا، كان يزرع الأمل. في إحدى الزيارات له كنا نتحسس أن هناك تسوية ما على حساب القضية الفلسطينية لتصفية القضية الفلسطينية، وتتآمر أمريكا وإسرائيل وأعوانهما في العالم من أجل تطويق القوة العربية وثنيها عن الانتصار لقضية فلسطين. ذهبنا وعرضنا وجهة نظرنا، وكانت مشوبة بكثير من القلق. عندما انتهينا ابتسم في وجوهنا واحدا واحدا، وكان على رأس وفدنا سماحة الشهيد الأسمى سيد حسن. قال: لا مجال للقلق، نحن نقوم بتكليفنا، والله هو الذي يدبر الأمور. وذكر لنا حديثا نبويا لا زلت أحفظه منذ ذلك الوقت. أنا أتحدث عن العام 2002 تقريبا: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. فإن موسى ذهب يصطدي لأهله نارا فعاد نبيا. الله هو الذي يدبر الأمور، الله هو الذي يرسم الأدوار،

الله هو الذي يرعى هذه المسيرة. نحن ننظر إلى الوقائع، لكن ثمة غيب يجب أن لا نغفله، يجب أن لا نسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. علينا أن نقوم بتكليفنا، وبالفعل مضت

السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكن كربلاء، السلام على من بكته ملائكة السماء، جداه يا حسين، جداه يا حسين، لئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداء مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دمك.

0: راجعون صلوا على محمد وآل محمد.
1: تعلمنا الكثير من سماحة السيد إبانا الأيام التي لا نحب أن نذكرها في لبنان أثناء أزمتنا مع إخواننا في حركة أمل. ذهبت لسماحته، كان يتحرك، وأهم وصية كان يوصي بها: احفظوا وحدتكم، إياكم أن تتصارعوا وأن يشمت بكم الأعداء. ومنذ ذلك الوقت حرصنا على لم الشمل وتوحيد الموقف وتقريب الرؤى من أجل أن نحفظ وحدتنا في مواجهة الأعداء، ولذلك نحن نحصد بركات ما أوصانا به. الإمام القائد لم يكن يعرف يأسا، كان يزرع الأمل. في إحدى الزيارات له كنا نتحسس أن هناك تسوية ما على حساب القضية الفلسطينية لتصفية القضية الفلسطينية، وتتآمر أمريكا وإسرائيل وأعوانهما في العالم من أجل تطويق القوة العربية وثنيها عن الانتصار لقضية فلسطين. ذهبنا وعرضنا وجهة نظرنا، وكانت مشوبة بكثير من القلق. عندما انتهينا ابتسم في وجوهنا واحدا واحدا، وكان على رأس وفدنا سماحة الشهيد الأسمى سيد حسن.

قال لا مجال للقلق، نحن نقوم بتكليفنا والله هو الذي يدبر الأمور. وذكر لنا حديثا نبويا لا زلت أحفظه منذ ذلك الوقت. أنا أتحدث عن العام 2002 تقريبا. كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. فإن موسى ذهب يصطدي لأهله نارا فعاد نبيا. الله هو الذي يدبر الأمور، الله هو الذي يرسم الأدوار، الله هو الذي يرعى هذه المسيرة. نحن ننظر إلى الوقائع، لكن ثمة غيب يجب أن لا نغفله، يجب أن لا نسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. علينا أن نقوم بتكليفنا. وبالفعل مضت أسابيع وأشهر وانتهت كل الجهود التي كانت قاب قوسين أو أدنى من إنهاء القضية الفلسطينية عبر ما يسمى اتفاقات تسوية ومشاكل.

0: Grant us his intercession fi dunya wal akhirah. Ya Allah, whatever hajat we have tonight, accept them bi haqqi Imam al-Husayn alayhi salam. And let us die in the love of Muhammad and Ali Muhammad. Wassalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. In honor of Imam al-Husayn, please conclude this discussion with three very loud salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
1: ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدانه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.
2: تعلمنا الكثير من سماحة سيد ابان الأيام التي لا نحب أن نذكرها في لبنان أثناء أزمتنا مع إخواننا في حركة أمل. ذهبت لسماحته، كان يتحرك، وأهم وصية كان يوصي بها احفظوا وحدتكم، إياكم أن تتصارعوا وأن يشمت بكم الأعداء. ومنذ ذلك الوقت حرصنا على لم الشمل وتوحيد الموقف وتقريب الرؤى من أجل أن نحفظ وحدتنا في مواجهة الأعداء، ولذلك نحن نحصد بركات ما أوصانا به. الإمام القائد لم يكن يعرف يأسا، كان يزرع الأمل. في إحدى الزيارات له كنا نتحسس أن هناك تسوية ما على حساب القضية الفلسطينية لتصفية القضية الفلسطينية، وتتآمر أمريكا وإسرائيل وأعوانهما في العالم من أجل تطويق القوة العربية وثنيها عن الانتصار لقضية فلسطين. ذهبنا وعرضنا وجهة نظرنا، وكانت مشوبة بكثير من القلق. عندما انتهينا ابتسم في وجوهنا واحدا واحدا، وكان على رأس وفدنا سماحة الشهيد الأسمى سيد حسن. قال لا مجال للقلق، نحن نقوم بتكليفنا والله هو الذي يدبر الأمور. وذكر لنا حديثا نبويا لا زلت أحفظه منذ ذلك الوقت. أنا أتحدث عن العام 2002 تقريبا. كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. فإن موسى ذهب يصطدي لأهله نارا فعاد نبيا. الله هو الذي يدبر الأمور، الله هو الذي يرسم الأدوار، الله هو الذي يرعى هذه المسيرة. نحن ننظر إلى الوقائع، لكن ثمة غيب يجب أن لا نغفله، يجب أن لا نسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. علينا أن نقوم بتكليفنا. وبالفعل مضت أسابيع وأشهر وانتهت كل الجهود التي كانت قاب قوسين أو أدنى من إنهاء القضية الفلسطينية. عبر ما يسمى اتفاقات تسوية وما شاكل.